بير فير لي والي والدي والحمد ما قام رب artinya maha suci artinya ya Allah sabab